0: ميتابة سنغافورة العراق في نعم مليونات ليش أمريكا ناس اللي أركيس كتون لي كنتي ميتابة تمكي أدعيني تردخش تكي البخشي جساد أبي دوست يونس خان كو ديجي إجازت
1: سي فنكاش